مراقب سعيد يا لامي ما خلاني وكريم تيات البلدان ويا الحنين الاصدق يا حنين دام القريب يا لامي ما بنتي العيد وبقات ايام يا الحنين تبيتي يا وجيبي او القرش روح يا احبابي ويزعل